allgemeine Befehle. Freudige Zustimmung der Armee.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: سيقدم مساء الثلاثاء 26 أكتوبر عند الساعة 5:30 في روما في المركز الدولي للشباب سان لورينسو الإصدار الجديد من كتاب يوكات Love Forever الذي أطلقته مؤسسة يوكات لمرافقة الشباب في اكتشاف معنى الحب والعلاقات والزواج في ضوء الإيمان المسيحي والدعوة إلى حب عميق وأمين ودائم. ويتضمن الكتاب مقدمة خاصة كتبها البابا لاوين 14 يوجه فيها إلى الشباب دعوة صريحة إلى عدم الخوف من عمق الحب، بل إلى اكتشافه كدعوة من الله ومسيرة تقوم على العطاء والأمانة والغفران والاستعداد لبذل الذات على مثال المسيح. وسيعرض نص مقدمة البابا من خلال مقطع فيديو خلال اللقاء الذي يتضمن أيضا الاحتفال بالقداس الإلهي والاستماع إلى شهادات حول خبرة الحب والدعوة. كتب البابا لاوين 14: أيها الأصدقاء الشباب الأعزاء، إن قلبكم يطوق إلى الحب، إلى حب عميق وشغوف ودائم، وهذه الرغبة ليست صدفة بل هي علامة على أنكم خلقتم للحب. وقد عبر القديس أغسطينوس الذي يصور شعار قلبه المتقد مخترقا بسهم عن ذلك بهذه الكلمات: لقد خلقتنا لك يا رب، وقلبنا لن يرتاح حتى يستقر فيك. وهكذا عبر القديس عن طوق الإنسان إلى المحبة الإلهية، تلك المحبة التي يفيدها الله حقا في نفوسنا عندما نتحد به. نعم، إن الله نفسه يستطيع أن يحضر في الحب البشري فيحوله ويمنحه القدرة على أن يحب كما يحب هو من خلال الخدمة والعطاء السخي والغفران عند الضرورة. فالله في الواقع هو محبة، وقد خلقكم

بكل دعوة إلى الحياة العائلية وإلى الحياة المكرسة، وهذا الحب يجعلنا نسأل قبل كل شيء: كيف يمكنني أن أحب كما أحب المسيح؟ ويضع في المرتبة الثانية السؤال: ماذا سأحصل أنا؟ ففي الزواج ينكشف شيء من سر الله نفسه، فعندما يبذل الزوج والزوجة نفسيهما بالكامل وبشكل متبادل في الحب، يحضر الله فيما بينهما. إن أمانتهما وغفرانهما وجهادهما اليومي من أجل الخير، جميع هذه الأمور هي صورة عن محبة المسيح لكنيسته. وقد يبدو هذا كأنه مثالية رومانسية، لكنه يعبر عن حقيقة عميقة بشأن الواقع: نحن واحد في المسيح الواحد. أضاف الحبر الأعظم يقول: الله يدعوكم أيها الشباب الأعزاء إلى هذا الحب العظيم، فلا تخافوا من عمقه، فالحب الذي دعيتم إليه هو قوي بما يكفي لتجاوز الصعوبات، وعظيم بما يكفي ليسندكم طوال الحياة. إنه ليس كاملا، لكنه ينمو في نور الإيمان. فالحب الحقيقي هو عطية من الله، ولا يمكننا أن نصنعه بأنفسنا. وحيث إن الحب البشري غالبا ما تشوبه الرغبات الأنانية، فإن محبة الله في المقابل مجانية وصبورة ومثابرة، وتحمل كل الصفات الرائعة التي يعددها القديس بولس في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. ونرى أجمل صورة للحب الحقيقي عندما ننظر إلى صليب يسوع المسيح، فقد أحبنا حتى بذل حياته من أجلنا. هذا هو الحمض النبوي للمسيحية. وصيتي هي: أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من أن يبذل نفسه في سبيل أحبائه. وختم البابا ليون 14 بالقول: إن الكتاب الذي بين أيديكم يوكات لوف فوريفر يريد أن يرافقكم في هذه المسيرة، فقد شهد في صفحاته شباب وشابات مثلكم من أكثر من 30 بلدا مختلفا بأن المثال الذي يدعون إليه المسيح هو كنز أخاذ. ويدعوكم هذا الكتاب إلى أن توسعوا قلوبكم لتحتضن مشروعا أكبر من أي حلم بشري. إنه إعداد لنعم لا تقتصر قيمتها على يوم واحد، بل تمتد إلى مدى الحياة. نعم لا تعرف الكلل وأمينة مثل محبة الله. أصلي من أجلكم أنتم الذين ستقرؤون هذا الكتاب بناء على طلب البابا فرانسيس الحبيب. عسى أن يقلق يسوع المسيح قلوبكم حتى تجد راحتها فيه، وعسى أن يكون الروح القدس نوركم وقوتكم، وأن تتمكنوا مثل مريم أم الحب الجميل من أن تجيبوا بثقة وشجاعة على أجمل الدعوات: الدعوة إلى الحب. ستنشر دار النشر الفاتيكانية في 24 من تشرين الثاني نوفمبر لعام 2026 كتاب المذكرات الشخصية للبابا فرانسيس للكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز عميد دائرة عقيدة الإيمان، وهو كتاب يقدم مذكرات خورخي ماريو بيرغوليو البابا فرانسيس. ويشكل هذا العمل نصا ذا قيمة وأهمية استثنائيتين للتعرف بصورة أعمق إلى شخص البابا اليسوعي الذي قاد الكنيسة الكاثوليكية من 13 من آذار مارس عام 2013 حتى وفاته في 21 من نيسان أبريل عام 2025. وسيصدر كتاب المذكرات الشخصية للبابا فرانسيس بالتزامن في أنحاء العالم بخمس لغات، وسيوزع في 24 من تشرين الثاني نوفمبر في 94 بلدا حول العالم. وسينشر الكتاب باللغة الإيطالية عن دار النشر الفاتيكانية، وبالإسبانية والإنجليزية والبرتغالية عن الفروع التابعة لدور نشر Penguin Random House في البلدان المعنية، فيما ستتولى دار إديسيون ألبان ميشيل نشره باللغة الفرنسية. وقال أندريا تورنيلي المدير التحريري لدائرة الاتصالات: يشرفنا جدا أن ننشر هذا النص للكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز الذي يقدم للجمهور مذكرات البابا فرانسيس. ومن خلال هذا الكتاب الذي نعتقد أنه سيحظى بتقدير القراء في مختلف أنحاء العالم، سيكون بإمكاننا أن نتعرف بصورة أعمق إلى الحياة الداخلية للبابا الأرجنتيني. ويقدم كتاب المذكرات الشخصية للبابا فرانسيس ملاحظات دونها بيرغوليو ويعلق عليها، وقد كتبها في الفترة الممتدة من 20 من كانون الأول ديسمبر عام 1992 إلى 18 من آب أغسطس عام 2024. ويؤكد لورينزو فازيني المسؤول التحريري في دار النشر الفاتيكانية
إن دار النشر الفاتيكانية تضع نفسها في خدمة نشر كلمات

0: البابوات على المستوى الدولي، وقد تولينا هذا العام نشر وتوزيع كتابات روبرت بريفوست البابا لون الرابع عشر اليوم، عندما كان الرئيس العام للرهبنة الأغسطينية، وذلك في كتاب أحرار تحت النعمة الذي سبق أن نشر بعدة لغات. ونحن سعداء حقا لأننا سنتمكن قريبا من إتاحة هذه الصفحات الشخصية للبابا فرانسيس أمام القراء في إيطاليا، ومن خلال عدد من دور النشر أمام القراء في مختلف أنحاء العالم، في كتاب أعده أحد أقرب معاونيه الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز. وستقدم دار النشر الفاتيكانية الكتاب إلى الناشرين الدوليين خلال معرض فرانكفورت الدولي للكتاب المقبل، والذي سيعقد من 7 وحتى 11 من تشرين الأول أكتوبر عام 2026.
1: عقب الهجوم الجوي الذي شنته إسرائيل على حي غربي غزة السبت 3 من تشرين الأول أكتوبر، والذي أسفر عن قتلى وجرحى وكان من بين ضحاياه امرأتان من الجماعة المسيحية، وجه قداسة البابا لون الرابع عشر رسالة إلى كاهن رعية العائلة المقدسة للاتين في غزة الأب جابرييل رومانيلي. وحول كلمات الأب الأقدس تحدث إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية الأب رومانيلي، وذلك في مقابلة عبر الهاتف، فأشار إلى حديث البابا عن أنه وفور تلقيه هذا النبأ الأليم يصلي من أجل الضحيتين السيدتين ميساء وميري ومن أجل عائلتهما والجماعة بكاملها في غزة. وتبع كاهن الرعية ناقلا كلمات قداسة البابا: إلى متى يا رب؟ شكرا على مرافقة الرعية والأشخاص الكثيرين الذين يرغبون في العيش في سلام. هذا وتحدث الأب رومانيلي عن التأثر الكبير بقرب الأب الأقدس وأيضا بحسه الرعوي، وذلك في إشارة إلى ذكر قداسته الضحيتين بالاسم والصلاة من أجلهما ومن أجل عائلتهما والجماعة بكاملها. ووصل كاهن الرعية متحدثا عن صدمة الجميع أمام ما حدث ومقتل ميساء وميري والأشخاص الآخرين الذين كانوا جميعا مدنيين ينامون في بيوتهم، وأضاف أن هذه كانت صدمة للجماعة المسيحية وللمجتمع كله في غزة. وأراد الأب جابرييل رومانيلي هنا التذكير بأن الجماعة المسيحية قد فقدت الكثير من أبنائها، وأشار إلى موت 62 مسيحيا خلال الحرب، قتل من بينهم 25 خلال الغارات. وهكذا فإن ما حدث السبت يذكر بأسوأ لحظات الحرب، وذلك رغم وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه منذ سنة. وأضاف أن الخسارة الأخيرة كانت نبأ حزينا جدا، ولكن يعزينا أن البابا قد فكر فينا ويصلي من أجلنا ومن أجل جميع من يعملون من أجل السلام. هذا وتم التطرق خلال المقابلة التي أجرتها وسائل الاتصالات الفاتيكانية مع كاهن رعية العائلة المقدسة للاتين في غزة إلى استعادة الرعية لنشاطها رغم هذه الاعتداءات. وقال الأب رومانيلي: إننا نواصل السير قدما منذ 3 سنوات وسط هذه الحرب الرهيبة. وأضاف: إن توقفنا نحن كرعية كواحة روحية وإنسانية فلن نساهم من أجل السلام والعدالة. وشدد بالتالي على ضرورة مواصلة الصلاة والنشاط الروحي وأيضا العمل الرعوي ونشاط الرعية كله رغم الأيام الصعبة مثل هذه الأيام، حيث كبير هو الألم ولكن يجب السير قدما. ثم تطرقت المقابلة إلى علامة الرجاء التي أرادت البطريركية اللاتينية تقديمها من خلال فتح المدارس، حيث تمكن أكثر من 1000 طالب من العودة إلى الصفوف الدراسية. وانتقل الحديث بالتالي إلى إعادة بناء الحياة في غزة وإلى الأوضاع الحالية لسكانها. وقال الأب رومانيلي إن ظروف الحياة تسوء مع كل يوم من الحرب، وأضاف أن الأوضاع قد تحسنت نوعا ما منذ أكتوبر 2025، أي منذ عام، حيث توقفت الغارات المتواصلة، ولكن هذا تحسن مقارنة بالعامين السابقين ولا يعني بالتالي أن أوضاع الحياة جيدة، بل على العكس فالأوضاع فائقة الخطورة، كما وتشير الأطراف التي تقوم بتوزيع المساعدات الغذائية إلى أنها قد اضطرت إلى التوقف، وذلك لعدم توفر الاحتياجات الكافية. وأوضح بالتالي أنه لا يمكن القول أن المساعدات الإنسانية لا تصل لكنها غير كافية. يجب بالأحرى أن يصل المزيد منها، وذلك لتقديم رد حقيقي على احتياجات الأشخاص. وتبع كاهن الرعية أن الأشخاص ليسوا في حاجة فقط إلى الماء والغذاء والأدوية، فهذه ضروريات، لكنهم في حاجة أيضا إلى الحرية وإلى السلام، إلى أن يتوقف القصف، إلى أن يتمكنوا من أن يروا أفقا. وحتى الآن لا يتحدث أحد عن هذا. ثم تابع الأب رومانيلي مذكرا بأن ذكرى 7 من تشرين الأول أكتوبر تتزامن مع الاحتفال بعيد العذراء سيدة الوردية المقدسة، وأعرب عن الرجاء أن يكون هذا العيد بداية بالنسبة لنا، وتحدث عن تنظيم يوم لصلاة المسبحة الوردية سيختتم بقداس وبتطواف رمزي سائلين سلطانة السلام انتهاء هذه الحرب والعدالة والسلام بين فلسطين وإسرائيل. ومن بين ما تطرقت إليه المقابلة المخاوف أمام معاناة من يعيشون في خيام مع قدوم فصل الشتاء والأمطار، وقال الأب رومانيلي إن أغلبية سكان غزة يعيشون في العراء، لأن الخيام ليست سوى قطع من القماش على أرض رملية تمتزج بمياه الصرف الصحي. ووصف كاهن الرعية حياة أغلبية سكان غزة بالكارثية، إلا أن هناك حلولا لهذه الكارثة حسب ما تابع، ألا وهي توفير المساعدات الإنسانية التي لا تقتصر على الغذاء الذي هو ضروري مثله مثل المياه الصالحة للشرب، حيث يجب أيضا توفير مواد لإعادة البناء والإصلاح. وأضاف أن هذا الشتاء سيكون قاسيا، لأن الأمور تزداد سوءا يوما بعد يوم في حال عدم الرد الفوري على حالات الطوارئ. وقال الأب رومانيلي إن غزة مدمرة وكأنها تعرضت إلى تسونامي كبير، وبعد 3 سنوات الوضع هو أسوأ. ثم ختم كاهن رعية العائلة المقدسة للاتين في غزة معربا عن الرجاء أن يقنع المجتمع الدولي وقادة الدول المسؤولين بالقيام بخطوات ملموسة نحو إنهاء هذه الحرب. هذا وتجر الإشارة إلى إرسال بطريرك القدس للاتين الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا برقية تعزية لوفاة السيدتين المسيحيتين، وهذا ما ذكرت البطريركية اللاتينية على موقعها الإلكتروني حول تعزية غبطة البطريرك. ببالغ الحزن والأسى ينعي غبطة البطريرك الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين السيدة ميساء خضر إبراهيم أبو داود عياد والسيدة ميري حافظ ميشيل النجار أبو داود، اللتين انتقلتا إلى رحمة الله إثر الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي وقع مساء أمس في مدينة غزة. وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم غبطته باسم البطريركية اللاتينية في القدس وكهنتها ومؤمنيها بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيدتين وإلى الجماعة المسيحية في غزة، سائلا الرب أن يمنح الجميع نعمة التعزية والقوة في هذا الوقت الأليم. يرفع غبطته صلاته إلى الرب طالبا أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته، وأن يمنحهما الراحة الأبدية في ملكوته، وأن يهب عائلتيهما وأحباءهما نعمة التعزية والقوة والرجاء. طوبى لمن اخترته وقبلته يا رب ليسكن في ديارك.
2: أنهت اللجنة الحبرية لحماية القاصرين الأسبوع الماضي في روما جمعيتها العامة لشهر تشرين الأول أكتوبر بعد 5 أيام من الأعمال التي تركزت على المسؤولية ومشاركة الضحايا والناجين وتقوية دعائم الحماية في جميع أنحاء الكنيسة الجامعة. هذا وقد راجعت اللجنة بدورها وفي اجتماعاتها الممتدة من 28 من أيلول سبتمبر وحتى 2 في تشرين الأول أكتوبر التقرير السنوي الثالث الذي سيصدر حول سياسات وإجراءات الحماية في الكنائس وتطبيق النظم الأساسية الجديدة للجنة والأولويات الإقليمية واستدامة مبادرات الحماية حول العالم. وصادق أعضاء اللجنة على أداة العمل للتقرير السنوي الرابع الذي سيتم نشره في عام 2027، وأكدوا أن المشاركة الفاعلة للضحايا والناجين في مسار التقرير السنوي تظل أمرا جوهريا لفهم الاستجابات المؤسساتية للاعتداءات ولصياغة سياسات قادرة على منع تكرارها. كما بحثت اللجنة المرحلة القادمة للإطار العالمي للحماية بعد صياغته النهائية بما في ذلك خطط نشره وتطبيقه في مختلف السياقات الكنسية. وتركز النقاش على ضرورة جعل التوجيهات سهلة المنال للجميع، مع الاستفادة من الهياكل الكنسية والإقليمية القائمة لدعم تطبيقها على المستوى المحلي. وخصص جانب هائل من أعمال اللجنة للحياة المكرسة، حيث درست الجمعية العامة موضوع الحماية داخل الرهبانيات والمجتمعات الدينية والخبرات الخاصة بالرهبنات، بما في ذلك أشكال إساءة استخدام السلطة وانتهاك حرية الضمير والتعسف في السلطة الروحية والاعتداءات الجنسية، كما ناقش الأعضاء العوائق الهيكلية والثقافية التي قد تحول دون الإبلاغ وتزيد من تعقيد تقديم استجابات فعالة. وستستضيف اللجنة في روما من 9 إلى 11 من كانون الأول ديسمبر عام 2026 اللقاء السنوي الثاني للوقاية من الاعتداءات في الحياة المكرسة تحت عنوان شركة ورعاية وعدالة، علاقات متبادلة لرسالة مشتركة. وسيجعل هذا المختبر السينودوسي للتعلم نحوي 300 مشارك من القارات الخمس على أن يختتم بمقابلة خاصة مع قداسة البابا لابون الرابع عشر. وتناولت الجمعية أيضا مفهوم الاستضعاف، بما في ذلك الحالات الناجمة على العلاقات والظروف واختلال موازين القوى التي تمس كرامة الشخص البشري. وحظي فريق الدراسة المعني بالاستضعاف بدعم إجمالي لبرنامج عمله المراجع، وسيعرض ملخصه النهائي في الجمعية العامة خلال دورة آذار مارس عام 2027 لينشر لاحقا في العام نفسه. وانطلاقا من العمل الواسع لفريق الدراسة المعني بالاعتداءات عبر الإنترنت، واستلهاما من الرسالة العامة الإنسانية الرائعة للبابا لاون الرابع عشر، عززت اللجنة التزامها بمواجهة التحدي المتزايد للاستغلال والاعتداء على القاصرين عبر التكنولوجيا. وبحثت اللجنة كيفية استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في الرعاية للأطفال واليافعين، بغية فهم المخاطر المقترنة بها وتزويد الوالدين والرعاية والمؤسسات الكاثوليكية بالأدوات اللازمة لمواجهتها. ورحبت اللجنة بفتح آفاق تعاون أوسع مع الشركاء الدوليين وهيئات الكوريا الرومانية التي تعمل على استكشاف الذكاء الاصطناعي لضمان بقاء كرامة القاصرين وأمانهم ورفاههم في صلب التطور والتنظيم التكنولوجي. كما استعرضت الجمعية مبادرة ميموراري مع إلى اهتمام خاص للمسؤولية والاستدام والمرونة عند الانتقال من مقترحات التمويل إلى التنفيذ للتكيف مع السياقات الثقافية المختلفة. وأكد الأعضاء على أهمية متابعة التقدم وضمان تحقيق تأثير فعال مع تطوير نماذج مستدامة تعتمد على الشبكات المحلية والشركات ومصادر التمويل المتنوعة. وخلال أيام العمل الخمسة جدد الأعضاء تأكيدهم على مبدأ مشترك مفاده، أن مصداقية الحماية تعتمد على القدرة على ترجمة الالتزامات إلى أفعال قابلة للقياس. واختتمت اللجنة أعمال الجمعية بتجديد التزامها بالأصغاء والشفافية والمساءلة والدعم المستمر للكنائس المحلية، معتبرة أن الحماية جزء لا يتجزأ من حياة الكنيسة ومسؤوليتها المؤسسية.
3: أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع الأب دييغو ميتسا، مدير الأمانة الوطنية للرعوية الاجتماعية كاريتاس كولومبيا، تحدث خلالها عن الأوضاع السائدة في البلاد عقب الزلزال العنيف الذي وقع في 10 من شهر آب/أغسطس 2026. وأشار الأب دييغو ميتسا إلى أن الأمانة الوطنية للرعوية الاجتماعية كاريتاس كولومبيا تواصل العمل من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية للعائلات المتضررة من الزلزال الذي وقع في 10 من شهر آب/أغسطس الفائت. وشدد في الوقت نفسه على ضرورة تقديم الدعم المتواصل للأشخاص الأشد ضعفاً. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا لمون الرابع عشر قد أبرك معسياً بضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا في 10 من شهر آب/أغسطس الفائت، وقد حملت البرقية توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وتم توجيهها إلى رئيس أساقفة كارتخينا ورئيس مجلس أساقفة كولومبيا المطران فرانسيسكو خافيير مونيرا كوريا. وقد عبر قداسة البابا لمون الرابع عشر عن حسنه العميق وقدم تعازيه الحارة إلى جميع العائلات التي فقدت أحباءها. تحتفل بلدة سوتو المونتي في شمال إيطاليا من 9 وحتى 11 من شهر تشرين الأول أكتوبر بعيد البابا القديس يوحنا 23 وبالذكرى 64 لافتتاح المجمع الفاتيكان الثاني، وتحديدا في 11 من شهر تشرين الأول أكتوبر من العام 1962، وذلك كما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء. وللمناسبة سيترأس أسقف أبرشية بيرغامو المطران فرانشيسكو بيسكي القداس الإلهي يوم الأحد القادم 11 من تشرين الأول أكتوبر. البابا يوحنا 23 أنجيلو جوزيبي رونكالي من مواليد سوتو المونتي في شمال إيطاليا في 25 من شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام 1881 نال السيامة الكهنوتية في روما في 1 من شهر آب أغسطس من العام 1904 والأسقفية في 19 من شهر أذار مارس من العام 1925. عين كاردينالا في 12 من شهر كانون الثاني يناير عام 1953، وفي 25 من الشهر نفسه عين بطريرك البندقية. انتخب حبرا أعظم في 28 من شهر تشرين الأول أكتوبر من العام 1958. توفي البابا يوحنا 23 في 3 من شهر حزيران يونيو من العام 1963. أعلن طوباويا في 3 من شهر أيلول سبتمبر من العام 2000، وقديسا في 27 من شهر نيسان أبريل من العام 2014. ترك البابا يوحنا 23 وثائق عديدة، من بينها الرسالة العامة أم ومعلمة التي تحمل تاريخ 15 من شهر أيار مايو من العام 1961، والرسالة العامة السلام في الأرض التي تحمل تاريخ 11 من شهر نيسان أبريل من العام 1963. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أجرى قداسة البابا لون 14 اليوم الأربعاء 7 من تشرين 1 أكتوبر مقابلته العامة مع المؤمنين، ووصل تعليمه حول وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني وتحديدا الدستور الرعوي في الكنيسة في عالم اليوم فرح ورجاء. وبدأ قداسته قائلا للمؤمنين في ساحة القديس بطرس إنه سيتأمل اليوم في الفصل الرابع من القسم الأول في هذه الوثيقة والمخصص لرسالة الكنيسة في العالم المعاصر. وتبع الأب الأقدس مشيرا إلى تذكير المجمع بأن الكنيسة ليست فوق العالم أو جنبه، بل هي متداخلة معه. وذكر قداسته من جهة أخرى بحديث القديس أغسطينوس عن الكنيسة باعتبارها عالما متصالحا مع الله، وأضاف البابا أننا حجاج في الأرض نتقاسم مع هذا العالم الهشاشة والجمال. ومثلما تجسد ابن الله ليهب العالم الحياة ويصالحه مع الآب، فإن الكنيسة تسكن العالم كعلامة على تجسد الله لإظهار تصميمه جعلنا جميعا أبناءه في عائلة بشرية واحدة كبيرة. وهكذا فإن الكنيسة تسير في التاريخ وسط الشعوب والثقافات، تبع البابا. ثم أضاف أن هذا التداخل في الحياة مع الشعوب يجعلها تدرك أكثر فأكثر أن رسالتها لها أبعاد تاريخية وتنطوي على مسؤولية تجاه الطريقة التي تنسج بها العلاقات الاجتماعية. وعد البابا لون 14 إلى الدستور المجمعي مذكرا بإشارته إلى أن الرسالة الأولى للكنيسة هي مساعدة الأشخاص على التنبه إلى الأسئلة العميقة للحياة، أصلنا ومصيرنا ومعنى الحب والألم. وأشار قداسته هنا إلى أن منطق الربح بأي ثمن والتلاعب بالمعلومات يهددان بممارسة ضغط من أجل تجانس الأشخاص في أسلوب حياة محوره استهلاك الخيور المادية، إلا أن قلبنا قد خلق لينظر إلى الأعلى، قال البابا. ثم سلط الأب الأقدس الضوء على أن أباء المجمع يذكروننا بأن رسالة الكنيسة تتحقق أيضا بالإسهام في بناء المدينة الأرضية، إلا أن أساليبها وأهدافها ليست سياسية الطابع، بل تكمن في الشهادة للإيمان والمحبة والالتزام لصالح العدالة والسلام والأخوة. وتبع البابا أن المؤمن بتعبده للمسيح البار الذي مات من أجل الخطأ لا يمكنه أن يقبل بظلم الصغار والفقراء ولا بالتركيبات التي تخلق أوضاع تبعية وظلم. وتحدث قداسة البابا هنا عن التعليم الاجتماعي للكنيسة الذي يوجه أفعال المسيحيين والذي يتعاونون مع جميع الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة في تعزيز الخير العام. وذكر الأب الأقدس بما جاء في الدستور الرعوي فرح ورجاء الذي أكد أن ما تصبو إليه الكنيسة فوق كل شيء أن تتمكن من الانتشار بحرية لخير الجميع في ظل كل نظام يعترف بالحقوق الأساسية للشخص والعائلة ويعترف أيضا بمقتضيات الخير العام. ولتحقيق رسالة الإنجيل بشكل فعال، وصل البابا لون 14، من الضروري أن يتعاون كل معمد مع نعمة الروح القدس كي يكون إيمانه حياً ويتم التعبير عنه من خلال تصرفات متماشية مع هذا الإيمان. وأضاف الأب الأقدس وكما يذكرنا أباء المجمع أن الفصل بين الإيمان والحياة اليومية هو من الأخطاء الأشد جسامة في عصرنا. ووصل أن الدستور الرعوي فرح ورجاء يشير بشكل خاص إلى رسالة المؤمنين العلمانيين والمدعوين بحكم المعمودية إلى تحفيز العالم بالروح المسيحية ورؤية الإنجيل. وأضاف البابا أن من بين الأماكن الأساسية لهذا العمل والذي يمكن وصفه بالكهنوتي هناك بدون شك العائلة والعمل، لكن هذا يتوسع ليشمل كل أوساط الحياة. ثم انتقل الأب الأقدس إلى الحديث عن انتباه الكنيسة إلى ما يحدث في المجتمع ويتطور فيه حسب ما جاء في الدستور الرعوي. وتبع البابا أن من واجب شعب الله بكامله وبشكل خاص الرعاة واللاهوتيين تمييز ما هو جدير في ثقافات زمننا بالتنبه إليه مع الاحتفاظ بكلمة الله وتقاليد الكنيسة كمعيار أعلى للتمييز. ويتطلب هذا حسب ما تابع الأب الأقدس نفسا متوازنة ومتحررة من الموضات الثقافية، قادرة على النظر إلى العالم بشكل إيجابي ولكن ثابتة في الوقت ذاته في حماية رسالة الإنجيل وتقديمها في تكاملها، فليس بتقليص المتطلبات يمكن جعل المسيحية جذابة، قال البابا. وفي ختام تعليمه خلال المقابلة العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس اليوم الأربعاء 7 من تشرين الأول أكتوبر، قال البابا لون 14 مستعيرا ما جاء في الوثيقة المجمعية الدستور الرعوي في الكنيسة في عالم اليوم فرح ورجاء، أن الكنيسة في سيرها في التاريخ تنشد غاية واحدة، أن يأتي ملكوت الله ويتحقق خلاص البشرية كلها. وتسعى الكنيسة إلى بلوغ هذا من خلال القداسة الشخصية والمحبة الأخوية. ثم ذكر الأب الأقدس بما كتب البابا القديس بولس السادس في الإرشاد الرسولي إعلان الإنجيل، حين شدد على أن بدون علامة القداسة هذه سيكون من الصعب على كلمتنا أن تفتح طريقا لها في قلب إنسان زمننا، بل يهددها خطر أن تظل بلا جدوى وغير خصبة. وختم البابا لون 14 داعيا بالتالي إلى أن نكون مطيعين لعمل الروح القدس كي يساعدنا على عيش القداسة والمحبة، ليتمكن العالم من الإيمان والرجاء.
2: بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي 100 الذي يحتفل به في 18 من تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 تحت عنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة، وجه قداسة البابا لون 14 رسالة فيديو قال فيها: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء في المسيح، فيما نحيي اليوم الإرسالي العالمي نشكر الله على الثمار الوفيرة التي أنعم بها على الكنيسة منذ أن أسس سلفي البابا بيوس 11 هذا الاحتفال السنوي 100 سنة خلت، فقد كان يرغب من خلال ذلك في تعزيز فهم أعمق في كل أبرشية ورعية لعظمة المهمة الإرسالية، وفي رفع صلاة حارة من أجل عمل البشارة وتشجيع الدعوة الرسولية ودعم التزام الأعمال البابوية الرسولية. تابع الأب الأقدس يقول: وقد أثمر تحقيق الغاية التي اختارها بيوس 11 أيضا في حياتي، فعندما أنظر إلى سنوات شبابي أستطيع أن أرى كيف أن الصلوات التي رفعت إلى رب الحصاد قد أسهمت بطريقة سرية في إعداد قلبي للإصغاء إلى دعوة يسوع لكي أتبعه كمرسل أغسطيني. وإضافة إلى ذلك، فإن صلوات المؤمنين وتقديماتهم قد شجعت عملي الرسولي ودعمته في البيرو، كما دعمت عمل عدد لا يحصى من المرسلين في مختلف أنحاء العالم. ولذلك أود أن أعبر عن امتناني الصادق لجميع الذين دعموا اليوم الإرسالي العالمي على مر السنين. أضاف الحبر الأعظم يقول إن موضوع هذا اليوبيل المئوي واحد في المسيح متحدون في الرسالة يدعونا إلى التأمل في المهمة الأساسية المتمثلة في تنمية وحدة الكنيسة في اتباع المسيح، ولا سيما من خلال التزامنا ومسؤوليتنا في نشر إنجيل الخلاص إلى جميع الأشخاص. فمن خلال المعمودية يصبح كل واحد منا عضوا في جسد المسيح ويؤدي دورا فريدا في الإسهام في عمل يسوع الخلاصي. فالرب يدعونا إلى أن نتعاون كعائلة واحدة بمعونة الروح القدس لكي نقود كل إنسان أينما كان إلى شركة الإيمان بالمسيح. لذلك أجدد النداء الخاص الوارد في رسالة اليوم الإرسالي العالمي: لنلتزم جميعا كل بحسب دعوته والمواهب التي نالها بالمساهمة في الرسالة التبشيرية العظيمة التي هي على الدوام عمل المحبة. إن صلواتكم ودعمكم الملموس سيكونان عونا كبيرا لإيصال إنجيل محبة الله إلى الجميع، ولا سيما إلى الفقراء والمحتاجين. وختم البابا لون 14 رسالته بالقول: وإذ نحتفل بهذه الذكرى المئوية أشكركم على كل ما ستقومون به لمواصلة إرث أحد الرسالات العالمي لكي تدعموا بسخاء رسالة التبشير التي تطلع بها الكنيسة في العالم أجمع، لتنزل عليكم بركة الله القدير الآب والابن والروح القدس ولتبقى معكم إلى الأبد. آمين.
3: استقبل قداسة البابا لاوون 14 صباح اليوم السابع في 21 أكتوبر مجموعة من داعمين الفنون في متاحف الفاتيكان القادمين من ولاية لويزيانا الأمريكية. حث البابا في لقائه على تنمية روح التأمل التي تساعد الشباب بشكل خاص على رفع الروح، مؤكدا أن بذل الذات أمر أساسي لتحقيق الذات بشكل أصيل. وشكر البابا على التعاون السخي المستمر منذ عقود والذي يساهم في حفظ الفن. وبعد الترحيب بالحاضرين وجه البابا لاوون 14 كلمة قال فيها: يسعدني أن ألتقي بكم صباح اليوم وأرحب بكم في الفاتيكان بصفتكم داعمين للفنون في متاحف الفاتيكان، فإنما يجذبكم بلا شك إلى روما هو حبكم للفن والجمال، فضلا عن رغبتكم في الحفاظ على التراث الفني والديني للإنسانية لصالح الأجيال القادمة. وأضاف يقول: ولكنكم تأتون اليوم أيضا كحجاج يسوقكم الشوق لزيارة الأماكن المقدسة في روما لطلب نعمة الله وبركته واختبار رحمته وإيجاد قوة متجددة في مسيرة إيمانكم اليومية، وأملي بشكل خاص أن يؤدي الوقت الذي قضيتموه في الصلاة عند أضرحة الرسل إلى تعزيز روابطكم مع خليفة بطرس ومع الكنيسة الجامعة. تابع الأبلقدس يقول: وكما تعلمون جيدا فقد لعب البابا القديس بولس السادس دورا هاما في سلسلة الأحداث التي أدت في النهاية إلى نشأة منظمتكم، حيث قال ذات مرة: إن هذا العالم الذي نعيش فيه بحاجة إلى جمال كي لا يغرق في اليأس، الجمال كالحقيقة هو ما يبعث الفرح في قلوب البشر وهو ما يجمع الأجيال ويجعلها تتواصل في حالة من الأعجاب. وبصفتكم داعمين أنتم على يقين واختبرتم بنفسكم أن الجمال يملك القدرة على إيقاظ أنبل رغبات القلب البشري، داعيا إيانا لتجاوز أنفسنا وفاتحا أرواحنا لمجانية عطايا الله. وفي هذا السياق أود أن أشكركم على تعاونكم السخي خلال العقود الماضية في المساعدة على حفظ الفن في متاحف الفاتيكان. أضاف الحبر الأعظم يقول: في عصر تسوده التكنولوجيا وتتقدم فيه الكفاءة والربح في كثير من الأحيان، ومن المهم جدا أن نواصل تنمية الروح التأمل وأن نمنح الوقت والمساحة للجمال، وهذا الموقف سيكون ذو عون كبير للبشرية وخاصة للشباب، ليس فقط لاكتشاف قدرة الفن على الرفع والكشف عن أعماق الروح البشرية وانفتاحنا على الأهل على الإلهي، بل أيضا لفهم أن بذل الذات أمر أساسي لتحقيق الذات بشكل أصيل. وأضاف: يقدم التأمل فرصة استثنائية للقاء الله الذي هو الجمال، والذي وصفه القديس أغسطينوس بأنه قديم دائما وجديد دائما، جمال بأسره يجذب إليه جميع الناس باستمرار. وخلص البابا لاوون 14 في كلمته إلى داعمي الفنون في متاحف الفاتيكان بالقول: أصدقائي الأعزاء، بينما تواصلون حجكم أشجعكم على الانفتاح على هذا الجمال والتفكير في طرق لمساعدة الآخرين على القيام بالشيء نفسه، ومع امتنان المتجدد ومستودعا إياكم جميعا وعائلاتكم للشفاعة المحبة لسيدة الوردية والتي نحتفل بذكراها اليوم، أمنحكم من كل قلبي بركة الرسولية والتي أمدها إلى الجميع المرتبطين بداعمي الفنون في متاحف الفاتيكان كعربون سلام وفرح في الرب.
2: السلام ليس شأنا يخص السياسيين أو الخبراء، بل هو مسؤولية عالمية تعني كل إنسان وكل تصرف يقوم به، لأن السلام هو ورشة مفتوحة أمام الجميع وليس أمام المتخصصين والحكماء والاستراتيجيين فقط. كان هذا نداء القديس يوحنا بولس الثاني الذي دوى لأربعين سنة خلت في 27 أكتوبر 1986 من المنبر الذي أقيم في أسيزي بمناسبة اليوم العالمي التاريخي للصلاة من أجل السلام الذي أراده البابا فويتيلا. وللمرة الأولى في التاريخ دعا أحد البابوات ممثلي جميع الأديان إلى الاجتماع للصلاة من أجل السلام جنبا إلى جنب، وقد حملت جماعة سانتيجيديو التي كانت أنذاك قد بلغت لتوها سن الرشد إذ تأسست عام 1968 شعلة ذلك اللقاء، ومنذ ذلك الحين تواصل كل عام في المدن الأوروبية وغيرها مسيرة ما يعرف بروح أسيزي. وسيختتم البابا لاوون 14 حدث هذا العام. وقال أسقف المدينة المونسنيور فيليتشي أكروكا: نحن سعداء حقا بعودة الأب الأقدس إلى أسيزي، ونؤمن إيمانا راسخا بأن حضور البابا مع سائر القادة الدينيين يمكنه أن يعزز مسيرة مشتركة في مواجهة جميع أشكال العنف. وقد قدم رئيس جماعة سانتيجيديو ماركو إمبالياتسو أمس الثلاثاء في مقر دائرة الاتصالات التابعة للكرسي الرسولي نسخة عام 2026 من اللقاء الذي سيقام في أسيزي من 25 وحتى 27 من تشرين الأول أكتوبر، ويصادف هذا العام الذكرى 40 بحضور البابا لاوون 14. وأوضح إمبالياتسو: من أسيزي ولد منظور جديد وخلاق للحوار بين الأديان، وقد أصبحت تلك الروح خلال 40 عاما ضرورة في زمن العولمة، إذ كان لابد من الدخول في منظور الحوار كي لا نحارب بعضنا بعضا. وهكذا واجهت روح أسيزي التحولات الكبرى في التاريخ، بدءا من سقوط جدار برلين عام 1989 وصولا إلى انهيار أنظمة الكتلة الشرقية. وأكد رئيس جماعة سانتيجيديو: لقد كانت مرحلة سعيدة، حتى إن يوحنا بولس الثاني قال بعد ذلك مباشرة: لم نصلي عبثا في أسيزي. وخلال هذه السنوات 40 اتسمت المسيرة بنجاحات تحققت في بعض مسارات السلام، مثل تلك التي شهدتها موزمبيق وجمهورية أفريقيا الوسطى، كما شهدت لحظات مؤلمة من بينها أحداث 11 من أيلول سبتمبر لعام 2001. وأوضح إمبالياتسو أن الأديان عادت لتتهم بتأجيج العنف والإرهاب، وظهرت أنذاك حركة واسعة من الإسلاموفوبية في العالم. وفي تلك اللحظة أدرك القادة المسلمون الذين كانوا على تواصل معنا، أي جماعة سانتيجيديو ومع كثير من القادة الدينيين الآخرين ومع البابا، أنه ينبغي بذل جهد أكبر لدعم جميع الأصوات والمثقفين ورجال الدين المسلمين الذين أرادوا إزالة هذه الصورة المشوهة عن الإسلام بوصفه دينا عنيفا. وعبر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأوبئة، ومنها جائحة فيروس الكورونا، لم تتخلى جماعة سانتيجيديو قط عن مواصلة روح أسيزي التي انطلقت من روما عام 1987 بدعم شخصيات من بينها الكاردينال كارلو ماريا مارتيني الذي كان يومها رئيس أساقفة ميلانو، والأسقف واللاهوتي وعالم الكتاب المقدس بيترو الروسانو. واليوم كما يقول إمبالياتسو: نجد أنفسنا أمام عالم شديد الخوف، مزعور وممزق، يعاني من القوميات والعنصرية، عالم يحتاج إلى أن يتوحد من جديد. لكن إذا لم يكن هناك توحيد روحي للعالم، وهذا هو مضمون رسالة أسيزي التي تحملها الأديان، فمن الصعب أن يتمكن الرجال والنساء من أن يتوحدوا وأن ينظروا إلى بعضهم بعضا كإخوة جميعا، كما كان يقول البابا فرانسيس. ونحن إذن أمام لحظة يجري فيها الحديث عن أزمة التعددية وعن أزمة الأمم المتحدة التي ينبغي أن تمتلك القوة لتذكير الجميع بماهية القانون الدولي. وهنا تستطيع الأديان أن تعمل على المستوى الروحي من أجل توحيد روحي لا يعني التماثل أو صهر الاختلافات، بل يعني تطبيق خطاب الأخوة في مختلف السياقات الدينية. وخلال العقود الأربعة الماضية رفعت الصلوات في أكبر المدن الأوروبية، وكذلك في القدس وواشنطن. ويؤكد إمبالياتسو أن هذه الصلوات لم ترفع عبثا، بل أسهمت في إطلاق حركة تخلق الصداقة والروابط وتحرر من الخوف من الآخر، حاملة بذلك رسالة مفادها أن السلام ممكن رغم أنه لا يبدو اليوم أن هناك أفقا للسلام، ويبدو العالم على شفير حرب عالمية ثالثة تشن على أجزاء. ومن أسيزي 2026 الذي يستمد عنوانه من كلمات البابا لاوون 14: سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح، سيعاد التأكيد على أن السلام ممكن، كما كان لأربعين سنة خلت مع البابا يوحنا بولس الثاني، وكما حدث في الذكرى 30 عام 2016 مع البابا فرانسيس.
1: تنظم مؤسسة يوحنا بولس الأول الحبرية بالتعاون مع جامعة غريغوريان الحبرية الثلاثاء 13 من تشرين الأول أكتوبر مؤتمرا في مقر الجامعة بعنوان حماية السلام وتعزيزه في عالم مضطرب، ويتمحور حول كلمة البابا يوحنا بولس الأول في الرسالة إلى روما والعالم التي وجهها في 27 من آب أغسطس 1978 اليوم التالي لانتخابه. وقد تضمنت الرسالة كلمة نريد 6 مرات، وهذا تحديدا ما سيتأمل فيه المشاركون في المؤتمر المذكور، وفي طليعتهم الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حضرة الفاتيكان ورئيس مؤسسة يوحنا بولس الأول الحبرية. وقد أشار الكاردينال إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء على آنية كلمات البابا ألبينو لوتشاني في تلك الفترة التاريخية المختلفة، كما وتسعى هذه المبادرة إلى دعم وتشجيع كل المبادرات التي يمكنها حماية السلام وتعزيزه في عالم يعاني من الاضطراب. وتحدث الكاردينال أيضا على أهمية تعاون جميع الأبرار والصالحين والنزهاء ليهمشوا على الأصعدة الوطنية العنف الأعمى الذي يدمر كل شيء ويزرع الحطام، ويقود على الصعيد العالمي الأشخاص إلى فهم متبادل وتوحيد الجهود لدعم التنمية الاجتماعية والقضاء على جوع الجسد وجهل النفس حسب ما ذكر.
0: يعقد يوم السبت القادم 10 من تشرين الأول أكتوبر اجتماع هيئة كاريتاس برشية روما، وللمناسبة سيترأس الكاردينال بالدو رينا نائب البابا العام على برشية روما القداس الإلهي عند الساعة 11 صباحا في بازيليك القديس يوحنا اللاتيران، وذلك كما جاء في بيان صحفي تم نشره يوم أمس الثلاثاء 6 من تشرين الأول أكتوبر. كما سيقدم الكاردينال بالدو رينا خلال اللقاء بعد الظهر التوجيهات الرئيسية المتعلقة بالسنة الرعوية الجديدة. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لعام خلا، وتحديدا في 4 من تشرين الأول أكتوبر 2025، وقع قداسة البابا لون 14 الإرشاد الرسولي ديلكسيتي في محبة الفقراء. وقد تم تقديم هذه الوثيقة خلال مؤتمر صحفي عقد في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في 9 من تشرين الأول أكتوبر. ويتم تسليط الضوء في الإرشاد الرسولي ديلكسيتي في محبة الفقراء الذي وقعه البابا لون 14 في 4 من شهر تشرين الأول أكتوبر في عيد القديس فرانسيس الأسيزي، على أنه لا يمكن فصل الإيمان عن محبة الفقراء. أعدت مؤسسة ميسيو التابعة لمجلس أساقفة إيطاليا مواد عديدة لاستخدامها في الرعاية والأبرشيات خلال شهر تشرين الأول أكتوبر، وتتمحور حول رسالة قداسة البابا لون 14 بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي 100 تحت عنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة، والمرتقب الاحتفال به 18 من شهر تشرين الأول أكتوبر 2026. ذلك كما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء. وبمناسبة اليوم الإرسالي العالمي 100 تسلط مؤسسة ميسيو التابعة لمجلس أساقفة إيطاليا تسلط الضوء أيضا على الأعمال الرسولية البابوية. يحتفل يوم الأحد 18 من تشرين الأول أكتوبر 2026 باليوم الإرسالي العالمي 100، وكان قداسة البابا لون 14 قد وجه رسالة للمناسبة بعنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة، نشرت في 25 من شهر كانون الثاني يناير الفائت. ويستهل قداسة البابا لون 14 رسالته للمناسبة مسلطا الضوء على الذكرى المئوية لليوم الإرسالي العالمي الذي أسسه البابا بيوس 11 وتحديدا في العام 1926. ويحث قداسة البابا لاوون الرابع عشر في رسالته بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي لعام 2026 المرتقب الاحتفال به الأحد 18 من تشرين الأول أكتوبر تحت عنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة، يحث على الاستمرار في مسيرة الرسالة بفرح وحماسة في الروح القدس. يحتفل باليوم الإرسالي العالمي كل عام في الأحد ما قبل الأخير من شهر تشرين الأول أكتوبر. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في الأول من شهر حزيران يونيو الفائت استقبل قداسة البابا لاوون الرابع عشر في القصر الرسولي في الفاتيكان المشاركين في الجمعية العامة للأعمال الرسولية البابوية، ووجه الأب الأقدس كلمة للمناسبة سلط الضوء فيها على الاحتفال هذا العام بالذكرى المئوية لتأسيس اليوم الإرسالي العالمي، متوقفا عند موضوع اليوم الإرسالي العالمي لعام 2026 واحد في المسيح متحدون في الرسالة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوع المسيح.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أجرى قداسة البابا لون 14 اليوم الأربعاء السابع من تشرين الأول أكتوبر مقابلته العامة مع المؤمنين، ووصل تعليمه حول وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني وتحديداً الدستور الرعوي في الكنيسة في عالم اليوم فرح ورجاء. وبدأ قداسته قائلاً للمؤمنين في ساحة القديس بطرس إنه سيتأمل اليوم في الفصل الرابع من القسم الأول في هذه الوثيقة والمخصص لرسالة الكنيسة في العالم المعاصر. وتبع الأب الأقدس مشيرا إلى تذكير المجمع بأن الكنيسة ليست فوق العالم أو جنبه، بل هي متداخلة معه. وذكر قداسته من جهة أخرى بحديث القديس أغسطينوس عن الكنيسة باعتبارها عالما متصالحا مع الله، وأضاف البابا أننا حجاج في الأرض نتقاسم مع هذا العالم الهشاشة والجمال. ومثلما تجسد ابن الله ليهب العالم الحياة ويصالحه مع الآب، فإن الكنيسة تسكن العالم كعلامة على تجسد الله لإظهار تصميمه جعلنا جميعا أبناءه في عائلة بشرية واحدة كبيرة. وهكذا فإن الكنيسة تسير في التاريخ وسط الشعوب والثقافات، تابع البابا، ثم أضاف أن هذا التداخل في الحياة مع الشعوب يجعلها تدرك أكثر فأكثر أن رسالتها لها أبعاد تاريخية وتنطوي على مسؤولية تجاه الطريقة التي تنسج بها العلاقات الاجتماعية. وعد البابا لون 14 إلى الدستور المجمعي مذكرا بإشارته إلى أن الرسالة الأولى للكنيسة هي مساعدة الأشخاص على التنبه إلى الأسئلة العميقة للحياة، أصلنا ومصيرنا ومعنى الحب والألم. وأشار قداسته هنا إلى أن منطق الربح بأي ثمن والتلاعب بالمعلومات يهددان بممارسة ضغط من أجل تجانس الأشخاص في أسلوب حياة محوره استهلاك الخيور المادية، إلا أن قلبنا قد خلق لينظر إلى الأعلى، قال البابا. ثم سلط الأب الأقدس الضوء على أن أباء المجمع يذكروننا بأن رسالة الكنيسة تتحقق أيضا بالإسهام في بناء المدينة الأرضية، إلا أن أساليبها وأهدافها ليست سياسية الطابع، بل تكمن في الشهادة للإيمان والمحبة والالتزام لصالح العدالة والسلام والأخوة. وتبع البابا أن المؤمن بتعبده للمسيح البار الذي مات من أجل الخطأ لا يمكنه أن يقبل بظلم الصغار والفقراء ولا بالتركيبات التي تخلق أوضاع تبعية وظلم. وتحدث قداسة البابا هنا عن التعليم الاجتماعي للكنيسة الذي يوجه أفعال المسيحيين والذي يتعاونون مع جميع الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة في تعزيز الخير العام. وذكر الأب الأقدس بما جاء في الدستور الرعوي فرح ورجاء الذي أكد أن ما تصبو إليه الكنيسة فوق كل شيء أن تتمكن من الانتشار بحرية لخير الجميع في ظل كل نظام يعترف بالحقوق الأساسية للشخص والعائلة ويعترف أيضا بمقتضيات الخير العام. ولتحقيق رسالة الإنجيل بشكل فعال، وصل البابا لون 14 من الضروري أن يتعاون كل معمد مع نعمة الروح القدس كي يكون إيمانه حياً ويتم التعبير عنه من خلال تصرفات متماشية مع هذا الإيمان. وأضاف الأب الأقدس وكما يذكرنا أباء المجمع أن الفصل بين الإيمان والحياة اليومية هو من الأخطاء الأشد جسامة في عصرنا. ووصل أن الدستور الرعوي فرح ورجاء يشير بشكل خاص إلى رسالة المؤمنين العلمانيين والمدعوين بحكم المعمودية إلى تحفيز العالم بالروح المسيحية ورؤية الإنجيل. وأضاف البابا أن من بين الأماكن الأساسية لهذا العمل والذي يمكن وصفه بالكهنوتي هناك بدون شك العائلة والعمل، لكن هذا يتوسع ليشمل كل أوساط الحياة. ثم انتقل الأب الأقدس إلى الحديث عن انتباه الكنيسة إلى ما يحدث في المجتمع ويتطور فيه حسب ما جاء في الدستور الرعوي. وتبع البابا أن من واجب شعب الله بكامله وبشكل خاص الرعاة واللاهوتيين تمييز ما هو جدير في ثقافات زمننا بالتنبه إليه مع الاحتفاظ بكلمة الله وتقاليد الكنيسة كمعيار أعلى للتمييز. ويتطلب هذا حسب ما تابع الأب الأقدس نفسا متوازنة ومتحررة من الموضات الثقافية، قادرة على النظر إلى العالم بشكل إيجابي ولكن ثابتة في الوقت ذاته في حماية رسالة الإنجيل وتقديمها في تكاملها. فليس بتقليص المتطلبات يمكن جعل المسيحية جذابة، قال البابا. وفي ختام تعليمه خلال المقابلة العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس اليوم الأربعاء، قال البابا لون الرابع عشر مستعيرا ما جاء في الوثيقة المجمعية الدستور الرعوي في الكنيسة في عالم اليوم فرح ورجاء، أن الكنيسة في سيرها في التاريخ تنشد غاية واحدة، أن يأتي ملكوت الله ويتحقق خلاص البشرية كلها. وتسعى الكنيسة إلى بلوغ هذا من خلال القداسة الشخصية والمحبة الأخوية. ثم ذكر الأب الأقدس بما كتب البابا القديس بولس السادس في الإرشاد الرسولي إعلان الإنجيل، حين شدد على أن بدون علامة القداسة هذه سيكون من الصعب على كلمتنا أن تفتح طريقا لها في قلب إنسان زمننا، بل يهددها خطر أن تظل بلا جدوى وغير خصبة. وختم البابا لون الرابع عشر داعيا بالتالي إلى أن نكون مطيعين لعمل الروح القدس كي يساعدنا على عيش القداسة والمحبة، ليتمكن العالم من الإيمان والرجاء.
2: بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي 100 الذي يحتفل به في 18 من تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 تحت عنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة، وجه قداسة البابا لون الرابع عشر رسالة فيديو قال فيها: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء في المسيح، فيما نحيي اليوم الإرسالي العالمي نشكر الله على الثمار الوفيرة التي أنعم بها على الكنيسة منذ أن أسس سلفي البابيوس الحادي عشر هذا الاحتفال السنوي لمائة سنة خلت، فقد كان يرغب من خلال ذلك في تعزيز فهم أعمق في كل أبرشية ورعية لعظمة المهمة الإرسالية، وفي رفع صلاة حارة من أجل عمل البشارة وتشجيع الدعوة الرسولية ودعم التزام الأعمال البابوية الرسولية. تابع الأب الأقدس يقول: وقد أثمر تحقيق الغاية التي اختارها بيوس الحادي عشر أيضا في حياتي، فعندما أنظر إلى سنوات شبابي أستطيع أن أرى كيف أن الصلوات التي رفعت إلى رب الحصاد قد أسهمت بطريقة سرية في إعداد قلبي للإصغاء إلى دعوة يسوع لكي أتبعه كمرسل أغسطيني. وإضافة إلى ذلك، فإن صلوات المؤمنين وتقديماتهم قد شجعت عملي الرسولي ودعمته في البيرو، كما دعمت عمل عدد لا يحصى من المرسلين في مختلف أنحاء العالم. ولذلك أود أن أعبر عن امتناني الصادق لجميع الذين دعموا اليوم الإرسالي العالمي على مر السنين. أضاف الحبر الأعظم يقول إن موضوع هذا اليوبيل المئوي واحد في المسيح متحدون في الرسالة يدعونا إلى التأمل في المهمة الأساسية المتمثلة في تنمية وحدة الكنيسة في اتباع المسيح، ولا سيما من خلال التزامنا ومسؤوليتنا في نشر إنجيل الخلاص إلى جميع الأشخاص. فمن خلال المعمودية يصبح كل واحد منا عضوا في جسد المسيح ويؤدي دورا فريدا في الإسهام في عمل يسوع الخلاصي. فالرب يدعونا إلى أن نتعاون كعائلة واحدة بمعونة الروح القدس لكي نقود كل إنسان أينما كان إلى شركة الإيمان بالمسيح. لذلك أجدد النداء الخاص الوارد في رسالة اليوم الإرسالي العالمي لنلتزم جميعا كل بحسب دعوته والمواهب التي نالها بالمساهمة في الرسالة التبشيرية العظيمة التي هي على الدوام عمل المحبة. إن صلواتكم ودعمكم الملموس سيكونان عونا كبيرا لإيصال إنجيل محبة الله إلى الجميع، ولسيما إلى الفقراء والمحتاجين. وختم البابا لون الرابع عشر رسالته بالقول: وإذ نحتفل بهذه الذكرى المئوية أشكركم على كل ما ستقومون به لمواصلة إرث أحد الرسالات العالمي لكي تدعموا بسخاء رسالة التبشير التي تطلع بها الكنيسة في العالم أجمع، لتنزل عليكم بركة الله القدير الآب والابن والروح القدس، ولتبقى معكم إلى الأبد. آمين.
3: استقبل قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم السابع في التشرين الأول أكتوبر مجموعة من داعمين الفنون في متاحف الفاتيكان القادمين من ولاية لويزيانا الأمريكية. حث البابا في لقائه على تنمية روح التأمل التي تساعد الشباب بشكل خاص على رفع الروح، مؤكدا أن بذل الذات أمر أساسي لتحقيق الذات بشكل أصيل. وشكر البابا على التعاون السخي المستمر منذ عقود والذي يساهم في حفظ الفن. وبعد الترحيب بالحاضرين وجه البابا لاون الرابع عشر كلمة قال فيها: يسعدني أن ألتقي بكم صباح اليوم وأرحب بكم في الفاتيكان بصفتكم داعمين للفنون في متاحف الفاتيكان، فإنما يجذبكم بلا شك إلى روما هو حبكم للفن والجمال، فضلا عن رغبتكم في الحفاظ على التراث الفني والديني للإنسانية لصالح الأجيال القادمة. وأضاف يقول: ولكنكم تأتون اليوم أيضا كحجاج يسوقكم الشوق لزيارة الأماكن المقدسة في روما لطلب نعمة الله وبركته واختبار رحمته وإيجاد قوة متجددة في مسيرة إيمانكم اليومية، وأملي بشكل خاص أن يؤدي الوقت الذي قضيتموه في الصلاة عند أضرحة الرسل إلى تعزيز روابطكم مع خليفة بطرس ومع الكنيسة الجامعة. تابع الأبلقدس يقول: وكما تعلمون جيدا فقد لعب البابا القديس بولس السادس دورا هاما في سلسلة الأحداث التي أدت في النهاية إلى نشأة منظمتكم، حيث قال ذات مرة: إن هذا العالم الذي نعيش فيه بحاجة إلى جمال كي لا يغرق في اليأس، الجمال كالحقيقة هو ما يبعث الفرح في قلوب البشر وهو ما يجمع الأجيال ويجعلها تتواصل في حالة من الإعجاب. وبصفتكم داعمين أنتم على يقين واختبرتم بنفسكم أن الجمال يملك القدرة على إيقاظ أنبل رغبات القلب البشري، داعيا إيانا لتجاوز أنفسنا وفاتحا أرواحنا لمجانية عطايا الله. وفي هذا السياق أود أن أشكركم على تعاونكم السخي خلال العقود الماضية في المساعدة على حفظ الفن في متاحف الفاتيكان. أضاف الحبر الأعظم يقول: في عصر تسوده التكنولوجيا وتتقدم فيه الكفاءة والربح في كثير من الأحيان، ومن المهم جدا أن نواصل تنمية الروح التأمل وأن نمنح الوقت والمساحة للجمال، وهذا الموقف سيكون ذو عون كبير للبشرية وخاصة للشباب، ليس فقط لاكتشاف قدرة الفن على الرفع والكشف عن أعماق الروح البشرية وانفتاحنا على الأهل على الإلهي، بل أيضا لفهم أن بذل الذات أمر أساسي لتحقيق الذات بشكل أصيل. وأضاف: يقدم التأمل فرصة استثنائية للقاء الله الذي هو الجمال، والذي وصفه القديس أغسطينوس بأنه قديم دائما وجديد دائما، جمال بأسره يجذب إليه جميع الناس باستمرار. وخلص البابا لاون الرابع عشر في كلمته إلى داعمي الفنون في متاحف الفاتيكان بالقول: أصدقائي الأعزاء، بينما تواصلون حجكم أشجعكم على الانفتاح على هذا الجمال والتفكير في طرق لمساعدة الآخرين على القيام بالشيء نفسه، ومع امتنان المتجدد ومستودعا إياكم جميعا وعائلاتكم للشفاعة المحبة لسيدة الوردية والتي نحتفل بذكراها اليوم، أمنحكم من كل قلبي بركة الرسولية والتي أمدها إلى الجميع المرتبطين بداعمي الفنون في متاحف الفاتيكان كعربوني سلام وفرح في الرب.
2: السلام ليس شأنا يخص السياسيين أو الخبراء، بل هو مسؤولية عالمية تعني كل إنسان وكل تصرف يقوم به، لأن السلام هو ورشة مفتوحة أمام الجميع وليس أمام المتخصصين والحكماء والاستراتيجيين فقط. كان هذا نداء القديس يوحنا بولس الثاني الذي دوى لأربعين سنة خلت في 27 من تشرين الأول أكتوبر عام 1986 من المنبر الذي أقيم في أسيزي بمناسبة اليوم العالمي التاريخي للصلاة من أجل السلام الذي أراده البابا فويتيلا. وللمرة الأولى في التاريخ دعا أحد البابوات ممثلي جميع الأديان إلى الاجتماع للصلاة من أجل السلام جنبا إلى جنب، وقد حملت جماعة سانتيجيديو التي كانت أنذاك قد بلغت لتوها سن الرشد إذ تأسست عام 1968 شعلة ذلك اللقاء، ومنذ ذلك الحين تواصل كل عام في المدن الأوروبية وغيرها مسيرة ما يعرف بروح أسيزي. وسيختتم البابا لاون الرابع عشر حدث هذا العام، وقال أسقف المدينة المونسنيور فيليتشي أكروكا: نحن سعداء حقا بعودة الأب الأقدس إلى أسيزي، ونؤمن إيمانا راسخا بأن حضور البابا مع سائر القادة الدينيين يمكنه أن يعزز مسيرة مشتركة في مواجهة جميع أشكال العنف. وقد قدم رئيس جماعة سانتيجيديو ماركو إمبالياتسو أمس الثلاثاء في مقر دائرة الاتصالات التابعة للكرسي الرسولي نسخة عام 2026 من اللقاء الذي سيقام في أسيزي من 25 وحتى 27 من تشرين الأول أكتوبر، ويصادف هذا العام الذكرى 40 بحضور البابا لاوون 14. وأوضح إمبالياتسو: من أسيزي ولد منظور جديد وخلاق للحوار بين الأديان، وقد أصبحت تلك الروح خلال 40 عاما ضرورة في زمن العولمة، إذ كان لابد من الدخول في منظور الحوار كي لا نحارب بعضنا بعضا. وهكذا واجهت روح أسيزي التحولات الكبرى في التاريخ، بدءا من سقوط جدار برلين عام 1989 وصولا إلى انهيار أنظمة الكتلة الشرقية. وأكد رئيس جماعة سانتيجيديو: لقد كانت مرحلة سعيدة، حتى إن يوحنا بولس الثاني قال بعد ذلك مباشرة: لم نصلي عبثا في أسيزي. وخلال هذه السنوات 40 اتسمت المسيرة بنجاحات تحققت في بعض مسارات السلام، مثل تلك التي شهدتها موزمبيق وجمهورية أفريقيا الوسطى، كما شهدت لحظات مؤلمة من بينها أحداث 11 من أيلول سبتمبر لعام 2001. وأوضح إمبالياتسو أن الأديان عادت لتتهم بتأجيش العنف والإرهاب، وظهرت أنذاك حركة واسعة من الإسلاموفوبية في العالم. وفي تلك اللحظة أدرك القادة المسلمون الذين كانوا على تواصل معنا، أي جماعة سانتيجيديو ومع كثير من القادة الدينيين الآخرين ومع البابا، أنه ينبغي بذل جهد أكبر لدعم جميع الأصوات والمثقفين ورجال الدين المسلمين الذين أرادوا إزالة هذه الصورة المشوهة عن الإسلام بوصفه دينا عنيفا. وعبر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأوبئة، ومنها جائحة فيروس الكورونا، لم تتخلى جماعة سانتيجيديو قط عن مواصلة روح أسيزي التي انطلقت من روما عام 1987 بدعم شخصيات من بينها الكاردينال كارلو ماريا مارتيني الذي كان يومها رئيس أساقفة ميلانو، والأسقف واللاهوتي وعالم الكتاب المقدس بيترو روسانو. واليوم كما يقول إمبالياتسو: نجد أنفسنا أمام عالم شديد الخوف، مزعور وممزق، يعاني من القوميات والعنصرية، عالم يحتاج إلى أن يتوحد من جديد. لكن إذا لم يكن هناك توحيد روحي للعالم، وهذا هو مضمون رسالة أسيزي التي تحملها الأديان، فمن الصعب أن يتمكن الرجال والنساء من أن يتوحدوا وأن ينظروا إلى بعضهم بعضا كإخوة جميعا، كما كان يقول البابا فرانسيس. ونحن إذن أمام لحظة يجري فيها الحديث عن أزمة التعددية وعن أزمة الأمم المتحدة التي ينبغي أن تمتلك القوة لتذكير الجميع بماهية القانون الدولي. وهنا تستطيع الأديان أن تعمل على المستوى الروحي من أجل توحيد روحي لا يعني التماثل أو صهر الاختلافات، بل يعني تطبيق خطاب الأخوة في مختلف السياقات الدينية. وخلال العقود الأربعة الماضية رفعت الصلوات في أكبر المدن الأوروبية، وكذلك في القدس وواشنطن. ويؤكد إمبالياتسو أن هذه الصلوات لم ترفع عبثا، بل أسهمت في إطلاق حركة تخلق الصداقة والروابط وتحرر من الخوف من الآخر، حاملة بذلك رسالة مفادها أن السلام ممكن رغم أنه لا يبدو اليوم أن هناك أفقا للسلام، ويبدو العالم على شفير حرب عالمية ثالثة تشن على أجزاء. ومن أسيزي 2026 الذي يستمد عنوانه من كلمات البابا لاوون 14: سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح، سيعاد التأكيد على أن السلام ممكن، كما كان لأربعين سنة خلت مع البابا يوحنا بولس الثاني، وكما حدث في الذكرى 30 عام 2016 مع البابا فرانسيس.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.